0: تبكي
1: وتسيب الضوء بكتا
0: راهي تحرق
1: ايه
0: راهي تطيح
1: شوف شوف كيفاش تطيح
0: رانا نحاربو بزاف رانا نحاربو باش تكون الشعب الحرية حرية حرية تحيا الحرية
1: ايوا
2: على السر ياك
0: تحيا الحرية
1: ايوا
0: الشرق الاوسط والعالم راهي تطيح
1: راهي
0: تبكي
1: اها
2: سيتالا
0: رانا نحاربو باش تكون الشعب الحرية
1: ايوا
0: تحيا الحرية
2: تاغوراس كاتاسونا